0: مش اياك لاوي مش ابطن يا جرون
1: اقول البطن ليه ابشنتي كده دي ديكو اجيب ابسا تعال لك ابس
0: امبلا يا ولي السجية
1: بس جيبوا هي انا باك ده هدلوك لك هاكو جاكدون ابس نارم باك بقوهاي شغورت لون سنات شراي هدلوك مصاب بيكاني جيبوا هي انا جيانا كو استا كوني نقول لك يا بوبالك اسمع لي